حاليا ولكن ما وقفت رح استمر رغم كل الأشياء اللي عم بمرقها رح استمر في خدمة فلسطين في خدمة شعبي still want to continue with my mission.

قالوا لي تعالي فهياني بنت الجبل بالمدى العالي وصلوا عقد مجتمعنا الغالي شرف أهل